0: المستوى الشعبي يعلمون علم اليقين أن لدينا يعني مبادئ وقيم في مناهضة العدو الصهيوني.
1: 这标志着地区紧张局势重大升级。过去一年多，也门一直通过远程无人机和导弹袭击制造威胁。 也门胡塞武装领导人更是多次警告，下一阶段的对抗将采用经过实战检验、专为直接渗透而设的全新作战技术。
2: لا شك أن اليمنيون ينتظرون الفرصة السانحة لمواجهة العدو الصهيوني وجها لوجه لأنه هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى وقد تكلم السيد القائد بهذه عن هذا الموضوع إذا ما هيئت الفرص وأتيحت الفرصة سيدخل اليمنيون في حرب مباشرة مع الكيان الصهيوني لأن الكيان الصهيوني يتمادى بين وقت وآخر كما أسلفنا ويجب أن يقف اليمنيون موقف قوي
1: 有分析指出，直接地面入侵将彻底改写当前的交战规则。胡塞武装不再局限于空中作战，迫使以色列巩固其脆弱的南部陆地与海上边界防御。这种局势变化将迫使以色列为非常复杂的多线作战局面做准备。
3: By forcing Israel to fortify its borders, Yemen's forces have successfully shattered Tel Aviv's sense of security. Yemen proves it can adapt, shifting from airspace dominance to a ground threat that keeps Israel permanently on edge. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 叙利亚国务政府总统沙拉日前就特朗普提出的让叙利亚介入黎巴嫩事务的提议阐明了立场，强调叙利亚未来在黎巴嫩的作用将是扮演包容性的角色，推动黎巴嫩各方坐到同一张谈判桌前。我们来看本台记者沙尔克从大马士革发回的报道。
5: 特朗普提出请求叙利亚协助解除真主党武装，反映出美国认为叙利亚新政府可以被用作协助美国政策的工具。然而，叙利亚过渡政府总统的回应则展现不愿干涉黎巴嫩内政的立场。
6: نحن من اليوم الأول يعني صار عدة اتصالات بينه وبين رئيس ترامب من بداية العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية وتم الحديث لأكثر من مرة عن الوضع اللبناني فسوريا كانت تطرح مقاربة مختلفة عن ما يجري حاليا على أنه الحل في لبنان لا يكون بصورة اللي تحصل حاليا يعني اللي هو قصف متوالي على المدن والبلدات ونزوح وما إلى آخره أنه أهم شيء الآن تقف الحرب وحل المشكلة اللبنانية يكون من خلال صندوق من الحلول ليس يعني حل فردي وهو فقط من خلال الحل العسكري
5: 沙拉也表示，叙利亚可以帮助推动黎巴嫩各方达成共识。إيقاف
6: ما يجري حاليا يحتاج إلى حلول إبداعية. يعني لا يمكن أن يعني نراوح في نفس المكان وأن نختار حلول تقليدية عفى عليها الزمن. للأسف اليوم لبنان يعاني من عدم اكتراث أو اهتمام به. من الدول المعروفة أنها على حلف كانت دائم مع لبنان في تراجع في النظرة تجاه لبنان لبنان كان ينظر إليه من ناحية اقتصادية من ناحية مصرفية من ناحية الموارد البشرية اليوم أصبح ملف لبنان ملف أمني فقط طرح مقاربة مختلفة تماما عن هذه النظرة لعل وعسى أن نجد فرصة لإيقاف الحرب والبحث عن حلول أخرى والحلول الأخرى هذه يجب أن يكون الجميع فيها مطمئن جميع مكونات المجتمع اللبناني ويكون أيضا في نوع من الضمانات الأمنية لسوريا بشكل خاص.
5: 美国和伊朗达成停火，缓和了地区紧张局势，间接帮助了黎巴嫩。但由于真主党和以色列之间存在高度不信任，黎巴嫩尚未实现完全和平，局势仍然岌岌可危。
7: The latest positions declared by Syria indicate that Syria is willing to play a more constructive role in Lebanon because Lebanese stability would support Syria's security, economic recovery, and regional standing. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
4: 美国总统特朗普29号在社交媒体上发文，警告汽油零售商要立即降价。 特朗普表示，考虑到原油价格已经跌到了每桶68美元，并且持续下跌，目前美国汽油价格实在过高。特朗普称，汽油零售商必须要迅速地响应，采取正确的行动，降低油价。特朗普。